قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

كبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأصليه سقر.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: لمن قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراكونافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبد احكي يا عبد.
0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبد احكي يا عبد.
0: الله محيي عسكرنا.
2: صباح الخير يا اهل البلد.
3: صباح الخير يا اهل البلد.
2: صباح الازقة القديمة. صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة. صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمس

فوارس راكحة تصيح صاني انت وبنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني

سيبكن متافرسه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الساعة الآن السابعة صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: من أول خطوة على الطريق.

0: الطلبة الجامعية؟ مكانك
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
2: الساعة الآن 8 صباحاً.

تابعونا من خلال حياة دوت بي اس. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة دوت بي اس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
3: الساعة الآن 9 صباحاً.

0: من دمي أغلاك.
1: وحبك هدي ومن ضل حماك الخد والمولاك.

0: هنلاقي شغل
1: بالي معاك
2: بالي بالي بالي بالي
1: يا بول جيبين
2: علي علي علي علي
3: لا ده انا لازم اعمل قاموس للهجات.

0: شفتوا كيف كان عم يطلع فيها لما قال غيرك ما يحلالي؟
1: الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى،
0: ليكون هذا اللي بيقولوا له الحب من أول نظرة.
2: سمعانة فيه
1: يا شبك حبيبي عيني جلاب الهوى.
3: أنا المقصود بالمحاضرة؟

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.
1: راديو حياة من جبل النار. راديو حياة 100.8.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بين الروضة الجامعية.
1: الساعة الآن 10 صباحاً.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: نابلس جبارة برجال هالأطهار، حيوا للنابلسية وحيوا لجبال النار.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة.
1: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: الساعة الآن 11 صباحاً.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: أوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
1: إنها الساعة 12 ظهراً. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
6: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله، مكملين قصة سيدنا موسى والخضر، وإحنا بنذاكر مع بعض طول رمضان السنة دي الحصن، سورة الكهف اللي فيها حصون تحمي قلبنا من فتن الدنيا اللي بنشوفها وإحنا في رحلتنا إلى الله. قصة سيدنا موسى والخضر بتدينا الحصون اللي نحمي بيها قلوبنا من الاعتراض على القضاء والقدر، ونتعلم بيها التسليم لفعل الله وإن لم نفهم الحكمة. وصلنا مع سيدنا موسى والخضر بعد السفينة، قال تعالى وختمنا الحلقة اللي فاتت: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت، واعتذر سيدنا موسى، ولا ترهقني من أمري عسرا. نبدأ الجديد بقى. قال سبحانه وتعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا محتاج إن أنا وإنت نفتح قلوبنا شوية. دي من أكتر القصص اللي القلب بيتقبض كده إيه ساعات لما يسمعها، وناس كتير تفضفض في الأسئلة للمشايخ: إزاي يقتل طفل؟ الله سبحانه وتعالى، وأنا كنت لسه بقول لك الحلقة اللي فاتت إن الخضر كأنه القدر، وإحنا هنعتبر دلوقتي إن في طفل صغير تحت سن البلوغ مات. الله كان يعلم من الطفل ده إن هذا الطفل مش هينشأ نشأة صالحة، لدرجة إن الإمام القرطبي بيقول كان قاطعا للطريق من طفولته لسه ما بلغش. عرفنا إزاي إنه ما بلغش؟ لأن سيدنا موسى قال له: أقتلت نفسا زكية، يعني لم تعصي إلى الآن، يعني ما عندوش سيئات لأنه لسه ما بلغش. بس هو الولد من صغره كان فاسدا وسينشأ كذلك، وهنعرف بعد شوية. وإحنا بنقرأ القصة كأننا منعرفش، ماشيين بالترتيب بتاع القرآن. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فسيدنا الإمام القرطبي بيقول كان قاطع طريق وكان مفسد في الأرض وكان بيكذب ويحلف لأهله أنه مش بيعمل حاجة، فكانوا بيدافعوا عنه قدام الناس. وعلم الله الذي يعلم كل شيء إن الولد ده مش هيختار انصلاح الحال وهيفضل ماشي في السكة دي، فأراد ربنا سبحانه وتعالى إنه يريح هؤلاء أو هذان الأبوين. يعني كل ده ما نعرفوش، وكل ده سيدنا موسى ما يعرفوش، ولسه ما تشرحش. ولكن اللي حصل إن سيدنا موسى زي حالي وحالك كده شاف طفل بيموت، فتساءل السؤال اللي أنا وإنت سألناه عن آلاف الأطفال اللي قتلت في غزة، أو كثير من الأطفال اللي غرقت في البحار في الهجرة الغير شرعية من البلاد اللي بتحصل فيها حروب: ليه يا رب؟ ليه تسيب طفل زي ده يموت؟ أو لما أنت تشوف حيوان بيتألم مثلا. وهنا العقل محتاج إن هو يراجع. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. هشرح لك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. عايز أراجع معاك تاني الآية دي. عارف مين أحسن دينا وأكثر سلاما وقربا من الله؟ ممن أسلم وجهه، استسلم مش بوشه، بقلبه، الوجه يعني القلب، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن الظن بالله، محسن الظن أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه قال إني حرمت الظلم على نفسي، وأن ربنا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وأنه قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، عارف يعني إيه رب العرش الكريم؟ يعني الله سبحانه وتعالى الكريم، صاحب العرش اللي كل الخيرات اللي في الدنيا دي من كرمه. أتظن أن الكريم يظلم؟ حاشاه سبحانه وتعالى. لما الإنسان بيشوف مشهد غير مفهوم بيحتاج يراجع أصول اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، لأن لو الحتة دي مهزوزة في لقطات كتيرة في الحياة قبل ما تشوف حكمة ربنا اللي بيظهرها بعد كده، أو تشوف الخير اللي جه من وراء الأذى، وكلنا عندنا قصص زي دي. بس لقطة الاختبار دي اللي انت ساعات بتشوفها في وسط الفيلم كده، لما البطل اللي من أهل الخير يتأذي والعصابة هي اللي يكون معاه فلوس، وانت تبقى متأكد ان في آخر الفيلم الخير هينتصر، يا أخي ثق في صاحب القدر. زي ما انت واثق في اللي انت شايفه ده، ومفيش مقارنة ما بين ثقتك في الله وثقتك في تأليف البشر وسيناريوهات البشر. ومن هنا سيدنا موسى قال له انت ازاي تعمل كده؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ما عملش حاجة الولد ده، لقد جئت شيئا نكرا، هذا الذي فعلته يستنكره أي قلب سوي. الله من رحمة ربنا القصص دي. قال له مش قلت لك المرة دي؟ ما قالوش ألم أقل إنك، قال له ألم أقل لك. حصل تصاعد في الكلام وحزم. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهنا يحط سيدنا موسى الشرط اللي بسببه هيحصل الفراق. ومكملين قصة سيدنا موسى والخضر، وقفنا عند قتل الخضر للطفل الصغير. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هو ما قتلش عشان يقتل، لقد جئت شيئا نكرا، مستنكرا جدا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ففي المرة الثالثة قال له سيدنا موسى، وهو اللي حط الشرط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. بصراحة أنت عندك حق، أنا لو سألت واعترضت وعلقت على تصرفاتك يبقى أنت من حقك تنهي الرفقة دي والصحبة دي، لأنك أنت عندك الحق ومعاك العذر. وين عايز أقول لحضراتكم أكتر من حاجة. الأول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه الذمامة. الذمامة يعني إحساس الخجل والحياء، يعني كل مرة أسأله واعترض وإحنا اتفقنا إن إحنا ما بقاش في اعتراض، فحس كده بتأنيب الضمير وإحساس الحياء، فهو اللي حط شرط المفارقة، وبسبب الشرط ده حصل الفراق بعد الموقف اللي جاي اللي انت عارفه. فسيدنا النبي بيقول كنت صبرت يا موسى حتى نرى العجب، لأن الخضر بعد شوية هيحكي حكمة ربنا من وراء كل الأفعال اللي بالنسبة لنا غريبة. فيقول سيدنا النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. عايز أقول لك أكتر من حاجة، سيدنا موسى هيفارق الخضر دلوقتي بعد القصة اللي جاية دي بسبب عدم فهمه للأفعال المخالفة للمنطق أو للمتوقع. وانت كمان بتفارق السكينة اللي بتبقى بينك وبين ربنا لما بيبقى فيه تساؤلات كتيرة فيها اعتراض ليس فيها تسليم، لو عايز تحافظ على الصحبة، صحبة السكينة مع الله والطمأنينة، أول حاجة لازم تقر بالعجز. عجز العبد اللي ممكن ما يبقاش فاهم لفترة من حياته، الفترة دي قد إيه؟ ممكن تبقى أيام أو شهور أو سنين، أو في واحد هيروح عند ربنا حصل أزمة في حياته أو موقف معين ويبقى يتشرح له في الجنة، أو أقولك يبقى ده الموقف اللي فضل صابر عليه وبعدين أول ما يموت يخش الفردوس الأعلى، أعلى حتة في جنة القبر، وأعلى حتة يوم القيامة يقف في ظل عرش ربنا، وأعلى حتة في الجنة الفردوس الأعلى. ليه؟ أصل ربنا كان قال في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يصب عليهم الخير صبا بغير عد ولا حساب، أو يخش الجنة من غير حساب، وساعتها يبقى يفهم بقى. عشان كده بعض الناس نسأل الله العافية ولا نطلب البلاء، بعض الناس لما يشوفوا أهل الصبر كانوا يتمنوا يحصل لهم بلاء في الدنيا، لما يروا لأهل الصبر من عطاء كبير من ربنا، ونسأل الله العافية ولا نتمنى نحن البلاء. الإقرار بالعجز، الحاجة التانية لزوم أذكار التسليم. خد بالك أنت تفارق السكينة لو فارقتك أذكار لا حول ولا قوة إلا بالله، لو فارقتك أذكار اللهم ما أمسى أو ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فأنا مسلم في الأزمات ومسلم في العطاء. توزيعتك يا رب بي أو بأحد من خلقك ده فعلك، وأي أزمة لا حول ولا قوة إلا بك. الذين إذا أصابتهم مصيبة، شوف الذكر ده، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ربنا ينزل عليهم العون والصبر والعوض، وأولئك هم المهتدون. فلا تفارق أذكار التسليم لربنا سبحانه وتعالى. حاجة التالتة، لو سمحت خلي عندك ورد تفكر في كرم الله وعنايته بك، بحيث لما يحصل في حياتك موقف بالنسبة لك مش متوقع ومش مفهوم وكنت متوقع خير معين ومجاش، تفتكر أنك غريق النعم، وأنك أنت ربنا خلقك مسلم من غير ما تعمل أي حاجة، وأنه ممكن يكون خلقك في بلد فيها أمان بتروح وتيجي من غير ما تعمل حاجة، وأن أنت ربنا مقعدك تستمع للذكر دلوقتي وإحنا أصلا كلنا وأنا قبلك كلنا معاصي من ساسنا لرأسنا، وربنا سترنا سبحانه وتعالى. وينزل كل يوم يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وتصوم يوم واحد في رمضان، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وبعدين تفطر واحد على شربة مية ولا بلحة ولا بق لبن، ربنا يديك ثواب صيامه كله، لا ينقص من أجر صيامه شيئا، ربنا كريم. فالأصل إن الإنسان عايش في الستر وبتحصل عنده ومضات كده حتى لو استمرت شوية من الأزمات. ففكر نفسك دائما برعاية الله حتى لا تفقد صحبة السكينة. الشيء الأخير، دايما تذكر العوض. وإن سيدنا النبي لما قال لستنا أم سلمة لما جوزها أبو سلمة مات، بس قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، يخلف الله عليك خيرا من أبي سلمة. قالت ومن خير من أبي سلمة، بس استجابت وقالت الدعاء. فبعد شوية اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام. يا نهار أبيض. علشان كده دايما تذكر إن ربنا ما أخذ منك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما ابتلاك سبحانه وتعالى ليعذبك، إنما ابتلاك ليرقيك ويهذبك. تصور هذه المعاني تخليك صديق وصاحب للسكينة، ولا تفارقها كلما هجم عليك شيطان السخط.

0: وما زلنا مع سيدنا موسى والخضر والموقف الأخير اللي بينهم قبل الفراق. قال سبحانه وتعالى: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ده كلام سيدنا موسى: قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مشوا مع بعض، وصلوا القرية، داخلين غرب، جعانين، فطلبوا الأكل. المفروض الناس الكرام لما يشوفوا غرب: تفضل تفضل حضرتك، والله الغدا محطوط. ده هم أصلا طلبوا كمان. فاستطعم أهلها، مش ما أكلوش سيدنا موسى والخضر، لأ، ده قالوا لهم ما تقعدوش أصلا، فأبوا أن يضيفوهما. ما فيش أكل، طب هنقعد طب نشرب كوباية شاي؟ ما فيش حتى شاي، اتفضل من هنا. استنى، ده سيدنا موسى والخضر يعني رجالة كبيرة قوي ومهابة كبيرة قوي وأنبياء وحاجة، يعني لما تشوفوا تحس بالفخامة. يبدو إن هم ناس بخلة جدا ومؤذيين وطمعين جدا. فهم ماشيين بعد المشهد اللي ما فيهوش مروءة من أصحاب القرية، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني الجدار هيقع يعني. فقام سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى: يلا ساعدني عشان نبنيه. فبنوا الجدار ده ووقفوه بدل ما يقع. قال تعالى: يريد أن ينقض فأقامه. هو أنت بتساعد ناس ليه ما تستحقش؟ دول حتى ما قعدوناش جابولنا كوباية مية. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، من حقنا بقى نطلب منهم ناكل أو نشرب أو أيا كان يعني. قال له: بس ده اعتراضك الأخير وتساؤلك الأخير، وإحنا اتفقنا وإنت اللي حطيت الشرط. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، أحكي لك بقى حكمة ربنا من وراء أفعالي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قبل ما يحكي له هنا في وقفة حصن مهمة قوي: قد ترى الخير من أقدار الله في يد من لا يستحق. الطبيعي اللي الواحد بيبقى رسمه يعني إن الناس الكويسة ربنا يفتح عليها، والناس الوحشة يعيشوا حياة وحشة، معيشين في ملك ربنا. لو أنت كويس مع ربنا ربنا يكرمك، لو أنت وحش مع ربنا يضيق عليك. لأ، أيوة، بس مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ حصل. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق ربنا سبحانه وتعالى. بس ربنا كمان قال إن الدنيا ليست مقياس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، بيحبني عشان كده وسع عليا حتى لو هو بعيد عن ربنا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، لا ده ولا ده. لو أنت عندك نعمة وشاكر يبقى ربنا بيحبك، عندك ابتلاء وصابر يبقى ربنا راضي عنك. لكن لو أنت بعيد عن ربنا، مفسد مؤذي، والدنيا ماشية معاك، ممكن يبقى استدراج، ممكن تبقى النعمة دي حاجة تانية، حاجة تانية، مش إن ربنا راضي عنك. طب أقول لك بلاش استدراج، ممكن يبقى كرم من ربنا لعلك تفوق، بيفوقك بالعافية. وبالتالي إحنا كإمخاخ بقى، جمع مخ يعني، صغير كده، أنا مش عارف أدور حياتي إلا بالعافية، يعني أنا واخد بالي من نفسي ومن أهل بيتي بالعافية، هدور ملك ربنا. فقد ترى في بعض الأوقات عون الله لمن لا يستحق، وده اللي حصل. سيدنا موسى شاف الخضر كسر السفينة، الظاهر ده شر، وبعدين دول ناس طيبة وشالونا معاهم من غير ما ندفع حاجة، ليه بتأذي الناس الكويسة؟ وبعدين يقتل طفل صغير لسه ما بلغش، الظاهر لنا ده شر. وبعدين بعد شوية تساعد ناس ما تستحقش، هو إيه الموضوع بقى؟ هو ده الموضوع، أنك لن تستطيع بعقلك أن تحيط بحكمة الله، لأن ربنا قال كده، قال: ولا يحيطون به علما. فاتفرج وأنت موقن أنه رحيم عدل سبحانه وتعالى في المنع والعطاء، تبقى صحبتك مع السكينة والطمأنينة لأقدار الله. وهيبدأ دلوقتي سيدنا الخضر يحكي لسيدنا موسى حكمة الله من وراء كل فعل مستغرب شافه سيدنا موسى وما كانش يتوقعه. قال سبحانه وتعالى على لسان الخضر: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فاكر كلمة نبأ؟ نبأ يعني الخبر القيم الذي ينفعك. كلمة خبر، خبر ممكن يبقى نافع ومش أو مش نافع، لكن نبأ معناها خبر أنت محتاجه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. واحد: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تعال نتأمل شوية في معاني الكلمات. السفينة اللي احنا كنا راكبينها دي يا موسى وانا كسرتها قدامك، كسرت منها زي لوح كده مشيت، وكان وراءهم يعني قدامهم امامهم يعني، وكان وراءهم يعني بعد ساعتين ثلاثة ابحار كده في قطع طريق ملك. لو السفينة كانت صالحة وتمام ياخدها بالغصب وبالقوة من اصحابها المساكين الذين لا يملكون باب للرزق الا السفينة دي. فالعيب ده أول ما شافه الملك قال عدي عدي بالسفينة بتاعتكم أي كلام دي، فكان النقص سببا في الحماية. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون غلابة وشقيانين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، في التفسير صالحة سليمة يعني، يأخذ كل سفينة غصبا. أكتر من حصن ومعنى هنا. أولا أصحاب السفينة اللي وهم طالعين لقوا السفينة بتاعتهم حصلت فيها مشكلة وقعدوا منزعجين، ليه يا رب تخبط لنا السفينة ولا يحصل كسر في السفينة، ما عندناش غيرها يا رب، لولا هذا العيب وهذا النقص كان مورد الرزق كله راح. فساعات نقص النعمة يكون سبب في ازدهارها وازديادها وحمايتها. مش بس كده، هؤلاء الناس كانوا من أصحاب البلاء الذي سرعان ما ظهر حكمته. يعني بتوع السفينة دول من ساعة ولا ساعتين لقوا السفينة فيها حتة مكسورة، طب معلش ربنا يعوض، يلا اطلعوا وهنصلحها لما نرجع إن شاء الله. بس هي مشيت، ولما مشيت وشافهم الملك وشاف العيب قال عدوا، قالوا اللهم لك الحمد إنها اتكسرت. فمش دايما يظهر لك الحكمة، بس لو ظهرت لك الحكمة سريعا لو سمحت اكتبها. ليه؟ عشان ما تنساش. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، عشان لما يحصل لك بعد كده أزمة في الدنيا ما تقولش ليه يا رب، ما احنا عرفنا بقى. فدي كانت أول قصة، قصة المساكين اللي نقص النعمة تسبب على الحقيقة في قدر الله في الحفاظ على النعمة. إلهي، يا من تجري أقدارك بحكمة لا يحيط بها فهم الخلق، ويا من لا يعجزك تيسير كل أمر، اللهم ارزقنا صبرا على ما خفي علينا من حكمة تدبيرك، وثقة فيما أجريته علينا في لوح قدرك، ولا تجعل من غفلتنا حجابا عن رحمتك، واجعل توكلنا عليك بابا لمحبتك. اللهم اهد قلوبنا حتى ترضى بأمرك وتلين لحكمك، وبلطفك يا ربنا لا ترهقنا من أمرنا عسرا. اللهم إن ضاقت بنا الأرزاق فأكرمنا، وإن أغلقت في وجوهنا الأبواب فافتح لنا من واسع فضلك، يا واسع يا رحيم يا الله.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيك تعبنا وما كنا

0: الروضة الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: الساعة الآن الواحدة ظهراً.
3: حالة الطقس،
4: الأرصاد،
3: في درجات الحرارة،
4: رح تكون
3: الأجواء،
4: حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروج.
0: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: إنها الثالثة مساء. بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
0: إنها الثالثة مساء.
4: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة. مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
4: الرابعة مساء.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بحبك مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقرب

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بين الروضة.
0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
2: حتكون،
1: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: هل أنا لولاكم لو طلعت والشمالين

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: نابلس مدينه الاصاله والتاريخ والحضاره، مدينه تستحق ان تتالق وان تواصل كتابه قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: التوقيت الآن هو 6 مساءً.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجويين يكون الجو لليوم الجمعة شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجويين يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
12: سل الكلثوم عن أم قديرة
5: سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

sinen nu.

Yeah.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تابعونا من خلال حياة.bs، تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساءً الآن.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: توجعي.
1: الو مرحبا.
2: الو
1: خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.